عزيزي الكسيرة من لسان أكيكم محمد المجتبى العربي من عدنة مولانا الشيخ صالح عبد الله بن باروده الكدونوي التدوم ودوي الناجيري.